هذا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات بط بط بط

0: تتجدد وتكبر. فيش غير الله كبير ولا فيش غير الله بيكتر بين الناس عم نكتر كتير طار بنسير بس الله اللي بيعرف.
1: نشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال بنعد المال محسوبك اصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالابهام. بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم افضل استثمار.
0: كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربه مره او مرتين دير السودان في معركه كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين.